وهو الغني عن طاعتهم وموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته فلك

لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي كيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور وأنك الحكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي وإن تعف عني

تزل تتعهدني به ما لم تزل تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع

السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده فلك الحمد والمجد وعلو الجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل.

وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي بك، قبل حلول رمسي بك أنتصر فانصرني.

أن اليوم هناك محور قوي منتصر وسينتصر أكثر يتعلق من الجمهورية الإسلامية وولاية الفقيه المتمثلة بسماحة الإمام المقدس آية الله العظمى السيد الخامنئي، متمثل هذا المحور بالمرجعية الدينية الشريفة الحكيمة الرشيدة الحسينية في النجف الأشرف المتمثلة بآية الله العظمى السيد السيستاني. هذا المحور متمثل بحزب الله الحزب العاشورائي الحسيني الزينبي النصر اللهي. هذا المحور يتألق من الحج الشعبي والمقاومة الإسلامية بكل فصائلها. هذا المحور متألف من شعب البحرين المنسي المظلوم. هذا المحور متألف من أنصار الله وشعب اليمن

اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله.

0: صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أشهد

صلى الله عليه وآله وسلم.

العميض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا

حجة الله صلوات الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون؟

الله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله

0: أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

وأبرت العتاه وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين وجئت

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك.

إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم. زيارة for Friday. It is the day of Imam Mahdi عليه السلام and the day of his arrival. السلام عليك يا حجة الله في أرضه

الناظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك.

صلوات على محمد وعلى محمد صل على محمد وآل محمد. Thank you.

Kawasim Blancalabar.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا شفة الله السلام عليك يا أمين الله السلام على من اصطفاه الله واختصه واختاره من بريته السلام عليك يا خليل الله ما دجى الليل وغسق وأضاء النهار وأشرق السلام عليك ما صمت صامت ونطق ناطق وضر شارق ورحمة الله وبركاته السلام على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صاحب السوابق والمناقب والنجدة ومبيد الكتائب الشديد البأس العظيم المراس المكين الأساس ساق المؤمنين بالكأس من حوض الرسول المكين الأمين السلام على صاحب النهى والفضل والطوائل والمكرمات والنوائل السلام على فارس المؤمنين وليث الموحدين وقاتل المشركين ووصي رسول رب العالمين ورحمة الله وبركاته السلام على من أيده الله بجبرائيل وأعانه بميكائيل وأزلفه في الدارين وحباه بكل ما تقر به العين وصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وعلى أولاده المنتجبين وعلى الأئمة الراشدين الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ففرضوا علينا الصلوات وأمروا بإيتاء الزكاة وعرفونا صيام شهر رمضان وقراءة القرآن السلام عليك يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة السلام على قسيم الجنة والنار السلام على نعمة الله الأبرار ونقمته على الفجار السلام على سيد المتقين الأخيار السلام على أخي رسول الله وابن عمي وزوج ابنته والمخلوق من طينته السلام على الأصل القديم والفرع الكريم السلام على الثمر الجني السلام على أبي الحسن علي السلام على شجرة طوبى وسدرة المنتهى السلام على آدم صفوة الله ونوح نبي الله وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمد حبيب الله ومن بينهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا السلام على نور الأنوار وسرير الأطهار وعناصر الأخيار السلام على والد الأئمة الأبرار السلام على حبل الله المتين وجنبه المكين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله في أرضه وخليفته والحاكم بأمره والقيم بدينه والناطق بحكمته والعامل بكتابه أخي الرسول وزوج البتول وسيف الله المسلول السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على اسم الله الرضي ووجه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حججي وأوصياي السلام على حجج الله وأوصيائي وخاصة الله وأصفيائي وخالصتي وأمنائي ورحمة الله وبركاته قصدتك يا مولاي يا أمين الله حجته زائلا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك متقربا إلى الله بزيارتك فاشفع لي عند الله رب

0: ربي وربك في خلاص رقبتي من النار وقضاء حوائجي حوائج الدنيا والآخرة. سلام الله وسلام ملائكته المقربين والمسلمين لك بقلوبهم يا أمير المؤمنين والناطقين بفضلك والشاهدين على أنك صادق أمين صديق. عليك ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. أشهد لك يا ولي الله وولي رسوله بالبلاغ والأداء. وأشهد أنك جنب الله وبابه وأنك حبيب الله ووجه الذي يؤتى منه أنك سبيل الله وأنك عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وآله. أتيتك متقربا إلى الله عز وجل بزيارتك راغبا إليك في الشفاعة أبتغي بشفاعتك خلاص رقبتي من النار متعوذا بك من النار هاربا من ذنوبي التي احتتبتها على ظهري فزغا إليك رجاء رحمة ربي. أتيتك أستشفع بك يا مولاي وأتقرب بك إلى الله ليقضي بك حوائجي فاشفع لي يا أمير المؤمنين. إلى الله فإني عبد الله ومولاك وزائرك ولك عند الله المقام المحمود والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على أمير المؤمنين عبدك المرتضى وأمينك الأوفى وعروتك الوثقى ويدك العليا وجنبك الأعلى وكلمتك الحسنى وحجتك على البراء والصديقك الأكبر وسيد الأوصياء وركن الأولياء وعماد الأصفياء أمير المؤمنين ويعصو بالدين وقدوة الصالحين وإمام المخلصين المعصوم من الخلل المهذب من الزلل المطهر من العيب المنزه من الريب أخي نبيك ووصي رسولك البائت على فراشي والمواسي له بنفسي وكاشف الكرب عن وجهي الذي جعلته سيفا للنبوة وآية لرسالته وشاهدا على أمتي ودلالة على حجتي وحاملا لرايتي ووقاية لموجتي وهاديا لأمتي ويدا لبأسي وتاجا لرأسي وبابا لسري ومفتاحا لظفري حتى هزم جيوش الشرك بإذنك وباد عساكر الكفر بأمرك وبذل نفسه في مرضاة رسولك وجعلها وقفا على طاعته فصل اللهم عليه صلاة دائمة باقية. السلام عليك يا ولي الله والشهاب الثاقب والنور العاقب يا سليل الأطائب يا سر الله إن بيني وبين الله تعالى ذنوبا قد أثقلت ظهري ولا يأتي عليها إلا رضا فبحق من ائتمنك على سري واسترعاك أمر خلقي كلي إلى الله شفيعا ومن النار مجيرا وعلى الدهر ظهيرا فإني عبد الله وليك وزائرك صلى الله عليك.
1: Vechar rakat namaz che divided into three prayers. Bebe rakatma with the intention will be placed on the media room screen as well. Pehli namaz ma the niyat is of Hazrat Adam.
2: The second namaz the niyat of Hazrat Nuh. And the third namaz the niyat is of Imam Ali alayhi salam. Chhara rakat namaz che bebe rakatma pehli namaz ma niyat che Hazrat Adam. Biji namaz ma niyat che Hazrat Nuh. And the third namaz ma niyat che Imam Ali alayhi salam.

اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي.

السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت عظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت عظمة مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمةً أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممحدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأشياعهم.

الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد أضم مصابيبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبره إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن

ورزقني البروعة من عدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني

مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيه بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها.

0: ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف في هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم، وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
1: We shall curse on the killers of Imam Hussein 10 times. All together.
2: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله.

0: اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. All together. اللهم لعن أول حق محمد وآل محمد وآخر تابع. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.
1: مؤمنين, we shall now be sending our salutations to Imam Hussein and his followers from the bottom of your heart with the purest of intentions and the loudest of your voices.
0: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم.

مني لزيارتكم. السلام حسين وعلى حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله

0: أهل مني لزيارتكم. السلام
1: على المرسلين
0: وعلى علي بن
1: الحسين
0: وعلى وعلى أصحاب حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام
1: وعلى علي بن الحسين
0: وعلى
1: أولاد الحسين
0: وعلى أصحاب الحسين جميعا. السلام عليك يا أبا الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.

0: جعل الله أحد مني لزيارتكم. السلام حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
1: اللهم خس أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مرواد إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيته.

0: شفاعة الحسين يوم الفرود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. حاجات التماس الدعاء.
1: Birakat namaz ye niyet of ziyarat-e ashura. 2 rakat namaz with the niyet of ziyarat-e ashura.

لمحمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.

العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم.

إن شئت. اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره وببلاء لا تستره.

هذا كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه فاكشف عني كما كشفت عن وفرج عني كما فرجت عن واكفني كما كفيت واصرف عني هول ما أخاف هوله ومؤونة ما أخاف مؤونة وهم ما أخاف هم بلا مؤونة على نفسي من ذلك واصرفني بقضاء حوائجي وكفايتي

الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عذب الفجرة الذين شاقوا رسولك وحاربوا أولياءك وعبدوا غيرك واستحلوا محارمك ولعن القادة والأتباع ومن كان منهم فخب وأوضع ما هم أو رضي بفعلهم لعنا كثيرا اللهم وعجل فرج آل محمد واجعل صلواتك عليه وعليهم واستنقذهم من أيدي المنافقين المذلين والكفرة الجاهدين وافتح لهم فتحا يسيرا واتح لهم روحا وفرجا قريبا واجعل لهم من لدنك على عدوك وعدوهم سلطانا نصيرا اللهم إن كثيرا من الأمة ناصبت المستحفظين من الأئمة وكفرت بالكلمة وقفت على القادة الظلمة وهجرت الكتاب والسنة وعدلت عن الحبلين الذين أمرت بطاعتهما والتمسك بهما فأماتت الحق وحادت عن القصد وملأت الأحزاب وحرفت الكتاب وكفرت بالحق لما جاءها وتمسكت بالباطل لما اعترضها وضيعت حقك وأضلت خلقك وقتلت أولاد نبيك وخيرة عبادك وحملة علمك وورثة حكمتك ووحيك اللهم فزلزل أقدام أعدائك وأعداء رسولك وأهل بيت رسولك اللهم وأخرب ديارهم وافلل سلاحهم وخالف بين كلمتهم وفت في أعدادهم وأوهن كيدهم واضربهم بسيفك القاطع وارمهم بحجرك الدامغ وطمهم بالبلاء طما وقمهم بالعذاب قما وعذبهم عذابا نكرا وخذهم بالسنين والمثالة التي أهلكت بها أعداءك إنك ذو نقمة من المجرمين اللهم إن سنتك ضائعة وأحكامك معطلة وعترة نبيك في الأرض هائمة اللهم فعن الحق وأهله وأقمع الباطل وأهله ومن علينا بالنجاة واهدنا إلى الإيمان وعجل فرجنا وانظمه بفرج أوليائك واجعلهم لنا ودا واجعلنا لهم وفدا اللهم وأهلك من جعل يوم قتل نبيك وخيرتك عيدا واستحل به فرجا ومرحا وخذ آخرهم كما أخذت أولهم وضاعف اللهم العذاب والتنكيل على ظالم أهل بيت نبيك وأهلك أشياعهم وقادتهم وأبري حماتهم وجماعتهم اللهم وضاعف صلواتك ورحمتك وبركاتك على عترة نبيك العترة الضائعة الخائفة المستذلة بقية من الشجرة الطيبة الزاكية المباركة وأعلى اللهم كلمتهم وأفلج حجتهم واكشف البلاء واللواء وحنادس الأباطيل والعمى عنهم وثبت قلوب شيعتهم وحزبك على طاعتك وولايتهم ونصرتهم وموالاتهم وعينهم وامنحهم الصبر على الأضافيك واجعلهم أياما مشهودة وأوقاتا محمودة مسعودة توشيك فيها فرجهم وتوجب فيها تمكينهم ونصرهم كما ضمنت لأوليائك في كتابك المنزل فإنك قلت وقولك الحق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا اللهم فاكشف
أمتهم يا من لا يملك كشف الضر إلا هو يا واحد يا أحد يا حي يا قيوم. وأنا يا إلهي عبدك الخائف منك والراجع إليك السائل لك المقبل عليك اللاجئ إلى فنائك العالم بأن

ألجا منك إلا إليك. اللهم فتقبل دعائي واسمع يا إلهي على نيتي ونجواي، واجعلني ممن رضيت عمله وقبلت نسكه ونجيته برحمتك، إنك أنت العزيز الكريم. اللهم وصلني أولا وآخرا على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد بأكمل وأفضل ما صليت وباركت وترحمت على أنبيائك ورسلك وملائكتك وحملة عرشك بلا إله إلا أنت. اللهم لا تفرق بيني وبين محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم، واجعلني يا مولاي من شيعة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم الطاهرة المنتجبة، وهب لي التمسك بحبلهم ورضا بسبيلهم والأخذ بطريقتهم، إنك جواد كريم. يا من يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، أنت حكمت فلك الحمد محمودا مشكورا. فعجل يا مولاي فرجهم فأفرجنا بهم، فإنك ضمنت عزازهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة وإظهارهم بعد الحمول. ويا أصدق الصادقين ويا أرحم الراحمين، فأسألك يا إلهي وسيدي متضرعا إليك بجودك وكرمك بسط أملي وتجاوز عني، وقبول قليل عملي وكثيره والزيادة في أيامي، وتبليغ ذلك المشهد، وأن تجعلني ممن يدعى فيجيب إلى طاعتهم وموالتهم ونصرهم، وتريني ذلك قريبا سريعا في عافية، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بك أن أكون من الذين لا يرجون أيامك، فأعذني يا إلهي برحمتك من ذلك. اللهم صل على محمد وآل مؤمنين. We are almost at the end of today's A'mal. We shortly be doing the 7 steps of going forward and backwards that Imam Hussein alayhi salam did on the day of Ashura. We all listened to the maqtal yesterday of Hazrat Ali Askar. But how was the state of Aba Abdullah on that day? One by one, Habib left him. Muslim left him. Qasim's body was into pieces. There comes a time whereby the back of Aba Abdullah is broken with the death of Abul Fadl al-Abbas. And the light of Aba Abdullah's eyes disappear when a spear is struck in the chest of Hazrat Ali Akbar. There comes a point in time in the plains of Karbala. Very soon you will listen to the maqtal of Aba Abdullah. We are just a few hours away from that. But take yourselves to the plains of Karbala. Imam Hussein is standing there saying, Hal min nasirin yansurni. And then a 6-month-old infant who is thirsty for 3 days gives out a cry. I wonder how his cry must have been when someone is thirsty and hungry for 3 days. Aba Abdullah takes him and goes to the battlefield. He wraps him around his Aba, and Aba Abdullah goes there in front of the enemies and tells them, you want to kill me. You want to deprive me of water. But what has this infant 6 month done to you? And Aba Abdullah unveils his Aba. The enemies, some of them, start to tremble. But then an order is given to Harmala. It is said when Aba Abdullah was holding Hazrat Ali Askar, his mouth would open, his tongue would come out and go back inside, just like a fish is taken out from water.

إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره.

اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله.

لله الحمد. الله أكبر الله أكبر.

0: صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أشهد أن

0: اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.
1: الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان عليا حجه الله صلى الله عليه واله اشهد ان عليا امير المؤمنين واولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان

بحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب.

الشريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده

اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اليوم هاليوم نواسي فاطمة. الله الله حسين وينك السيوف مقطعينه. الله الله حسين وينك السيوف مقطعينه.

0: هذا لطمنا للأبد على حسين وأولاده. هذا لطمنا للأبد على حسين وأولاده. والله لخسفك يا صدر على حسين وأولاده. والله لخسفك يا صدر على حسين وأولاده. الله الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
1: اليوم هاليوم نعزي فاطمه، يشيدها من يمه. اليوم هاليوم نعزي فاطمه، هاليوم هاليوم نواسي المصطفى. هاليوم هاليوم نعزي فاطمة، هاليوم هاليوم نواسي فاطمة، هاليوم هاليوم نعزي فاطمة، هاليوم هاليوم نواسي فاطمة. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه. حسين حسين حسين حسين حسين حسين. وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وحسين.
0: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه.
2: الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه. اليوم اليوم نعزي فاطمه، اليوم اليوم نعزي فاطمة، اليوم اليوم نعزي فاطمة. هذا لطمنا للأبد على حسين وأولاده.
3: نعم حمد.
2: هذا لطمنا للأبد على حسين وأولاده. هذا لطمنا للأبد على حسين وأولاده. قدم حبيبي عزيزي، أنت مأجور، مأجور تقدم. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه.

0: يا طير خبر النبي عن ما جرى في كربلاء. اسرع اسرع اسرع امشي ساير. يا عباس جيب الماي لسكينه، يا عباس يا عباس جيب الماي لسكينه، يا عباس جيب الماي لسكينه. حسين حسين حسين حسين
1: يا عباس جيب الماي لسكينه، يا عباس جيب الماي لسكينه. صوتك يا عباس هاي الحرم عطشانه، الطف يا عباس هاي الحرم عطشانه. الى الوداع سيدي الى الوداع، الى الوداع الى الوداع سيدي الى الوداع، هذا الوداع الى الوداع الى الوداع سيدي الى الوداع سيدي الى الوداع الى الوداع. اليوم اليوم نعز فاطمه، اليوم اليوم نعز فاطمه، اليوم اليوم نعز فاطمه، اليوم اليوم نعز فاطمه. ارفع ارفع ايديك اثنينات مو بعد صوتك. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا عباس، لبيك يا عباس. قطعوا يمين العباس يا فاطمة الحزينة، قطعوا يمين

0: حسين أضلاعك سيرة وانت صدرك عامر وانت
1: صدرك عامر
0: الطوم بحرك على صدرك درب يوم العام.

Come on.

والله لخسفك يا صدر على حسين وولاده. هذا لطمل للعبد على حسين وولاده. حسين

0: هذا لطمن للأبد على حسين وولاده. حسين حسين حسين حسين حسين حسين
1: اليوم اليوم نعزي فاطمة، اليوم اليوم نعزي فاطمة. الله الله حسين وانا بسيوف مقطعينه، الله الله حسين وانا بسيوف مقطعينه، الله الله حسين وانا بالسيوف مقطعينه. هذا لقب لنا الابد على حسين وولاده، هذا لقب لنا الابد على حسين وولاده، هذا لقب لنا الابد على حسين وولاده. والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد، والله يا زهراء ما ننسى حسينا.
2: يا عباس قوم الحرم عطشان، يا عباس قوم الحرم عطشان، يا عباس بالماي لسكنه، يا عباس جيب الماي لسكنه، يا عباس جيب الماي لسكنه. إلى الوداع إلى الوداع إلى الوداع سيدي، ودع إمامك بارك الله فيك وأنت ماشي. إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، امشي رحم الله والديكم. إلى الوداع سيدي، إلى الوداع إلى الوداع إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع إلى الوداع إلى الوداع سيدي، امشي رحم الله والديكم. إلى الوداع سيدي.
1: والله لا خسك يا صدر على حسين وولاده، الله لا خسك يا صدر على حسين وولاده، الله الله يا شباب حسين نايم على التراب، الله الله يا شباب حسين نايم على التراب، الله الله يا شباب حسين نايم على التراب، الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه، الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه، الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
0: وويل على العطشان، وويل على العطشان، وويل على العطشان، وويل على المظلوم، وويل على المظلوم، وويل على المذبوح، وويل على المذبوح، وويل على المذبوح، وويل على العطشان.

0: يا حبيب ابن مطاهر قوم شيل العلم وظهر يا حبيب ابن مطاهر قوم شيل العلم وظهر يا حبيب ابن مطاهر قوم شيل العلم وظهر هذا لطمنا للأبد على حسين وولاده هذا لطمنا للأبد على حسين وولاده والله لخسفك يا صدر على حسين وولاده هذا لطمنا للأبد على حسين وولاده لبيك لبيك سيدي لبيك لبيك أبا عبد الله اليوم هاليوم نواسي فاطمة
1: اليوم اليوم نعزي فاطمة هذا لقونا للأبد على حسين وولاده هذا لقونا للأبد
0: والله لخسفك يا صدر على حسين وولاده هذا لطمنا للأبد على حسين وولاده حسين حسين حسين حسين حسين حسين
1: اليوم اليوم نعزي فاطمة اليوم اليوم نعزي فاطمة الله الله حسين وانا بس يوم مقطعينه الله الله حسين وانا بس يوم مقطعينه الله الله حسين وانا بسيوف مقطعينه هذا لقب لنا الابد على حسين وولاده هذا لقب لنا الابد على حسين وولاده هذا لقب لنا الابد على حسين وولاده أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا
2: يا عباد جيب الماي لسكينة يا عباد جيب الماي لسكينة إلى الوداع إلى الوداع إلى الوداع سيدي ودع إمامك بارك الله بك كنت ماشي إلى الوداع سيدي إلى الوداع سيدي إلى الوداع

0: يمشي رحم الله والديكم. إلى الوداع سيدي، إلى الوداع، إلى الوداع، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع، إلى الوداع، إلى الوداع سيدي. يمشي رحم الله والديكم. إلى الوداع سيدي.
1: والله لا خسك يا صدر على حسين وولادك، الله لا خسك يا صدر على حسين وولادك، الله الله يا شباب حسين نايم على التراب، الله الله يا شباب حسين نايم على التراب، الله الله يا شباب حسين نايم على التراب، الله الله حسين وينه في السيوف مقطعينه، الله الله حسين وينه في السيوف مقطعينه، الله الله حسين وينه في السيوف مقطعينه، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين،
2: وويل على العطشان، وويل على العطشان، وويل على العطشان، وويل على المظلوم، وويل على المظلوم، وويل على المذبوح، وويل على المذبوح، وويل على المذبوح، وويل على العطشان، وويل على العطشان. يا حبيب ابن مطاهر قوم شيل العلم وظهر، يا حبيب ابن مطاهر قوم شيل العلم وظهر، يا حبيب ابن مطاهر قوم شيل العلم وظهر، هذا لطمنا للأبد على حسين وولاده، هذا لطمنا للأبد على حسين وولاده، والله لخسك يا صدر على حسين وولاده،

अरे आती है शर्म जल्द, बता दो मुझे जरा, अरे क्या तुम मेरे हुसैन हो?

अरे खंजर पे है कटी हुई, गर्दन पे भी निशान, अरे काटा है।

Você.

हुसैन अरे हुसैन पहले ही जख्मों से चूर चूर हुआ मलक।

ni hai tumse kya bolna

توجه الزيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا فاطمة.

كليم إلا السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله

رسول الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن البشير النذير وابن

يا ابن خاتم النبيين ويا ابن سيد الوصيين ويا ابن سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا شهيد يا

السلام عليك يا فاطمة، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين.

0: السيوف مقطع عينه. الله الله حسين وينه بالسيوف مقطع عينه. الله الله حسين وينه بالسيوف مقطع عينه. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
1: وويل على العطشان، وويل على العطشان، وويل على العطشان، وويل على المظلوم، وويل على المظلوم، وويل على المذبوح، وويل على المذبوح، وويل على المذبوح، وويل على العطشان، وويل على العطشان. يا حبيب ابن مطاهر قوم شيل العلم وظهر، يا حبيب ابن مطاهر قوم شيل العلم وظهر، يا حبيب ابن مطاهر قوم شيل العلم وظهر. هذا لطمنا للأبد على حسين وولاده، هذا لطمنا للأبد على حسين وولاده. والله لخشك يا صدر على حسين وولاده، هذا لطمنا للأبد على حسين وولاده. لبيك لبيك سيدي، لبيك لبيك أبا عبد الله. اليوم هاليوم نواسي فاطمة،
2: اليوم اليوم نعزي فاطمة. هذا لقمنا للأبد على حسين وولاده، هذا لقمنا
3: الحق يا مولاي يا علي.

0: والله لفسفك يا صدر على حسين وولاده. هذا لطمنا للعبد على حسين وولاده. حسين حسين حسين حسين حسين حسين
1: اليوم اليوم نعزي فاطمة، اليوم اليوم نعزي فاطمة. الله الله حسين وانا بالسيوف مقطعينه، الله الله حسين وانا بالسيوف مقطعينه، الله الله حسين وانا بالسيوف مقطعينه. هذا لقب لنا الابد على حسين وولاده، هذا لقبنا للأبد على حسين وولاده، هذا لقبنا للأبد على حسين وولاده. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا.
2: إلى الوداع، إلى الوداع، إلى الوداع سيدي، ودع إمامك، بارك الله بك وأنت ماشي، إلى الوداع سيدي،
1: إلى الوداع سيدي،
2: إلى الوداع سيدي، امشي رحم الله والديكم، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع، إلى الوداع إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع، إلى الوداع، إلى الوداع سيدي.
0: والله لخسك يا صدر على حسين وولاده، والله لخسك يا صدر على حسين وولاده، الله الله يا شباب حسين نايم على التراب، الله الله يا شباب حسين نايم على التراب، الله الله يا شباب حسين نايم على التراب، الله الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه، الله الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه، الله الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين،
3: وويل على العطشان، وويل على العطشان، وويل على العطشان، وويل على المظلوم، وويل على المظلوم، وويل على المذبوح، وويل على المذبوح، وويل على المذبوح وويل على العطشان وويل على العطشان. يا حبيبي ابن مطاهر قوم شيل العلم وظهر. يا حبيبي ابن

0: والله لبسك يا صدر على حسين وولاده. هذا لطم للعبد على حسين وولاده. حسين حسين حسين حسين حسين حسين.
1: اليوم اليوم نعزي فاطمة، اليوم اليوم نعزي فاطمة. الله الله حسين وانا بالسيوف مقطعينه، الله الله حسين وانا بالسيوف مقطعينه، الله الله حسين وانا بالسيوف مقطعينه. هذا لقب لنا الابد على حسين وولاده، هذا لقب لنا الابد على حسين وولاده، هذا لقب لنا الابد على حسين وولاده. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا.
2: يا عباد جيب الماي لسكينة، يا عباد جيب الماي لسكينة. إلى الوداع إلى الوداع إلى الوداع سيدي، ودع إمامك بارك الله بك وأنت ماشي. إلى الوداع سيدي،
1: إلى الوداع سيدي،
2: إلى الوداع سيدي. امشي رحم الله والديكم. إلى الوداع سيدي، إلى الوداع.

0: إلى الوداع، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع سيدي، إلى الوداع، إلى الوداع، إلى الوداع سيدي.
1: والله لا خسك يا صدر على حسين وولاده، والله لا خسك يا صدر على حسين وولاده، الله الله يا شباب حسين نايم على التراب، الله الله يا شباب حسين نايم على التراب، الله الله يا شباب حسين نايم على التراب، الله الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه، الله الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه، الله الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين،
2: وويل على العطشان، وويل على العطشان، وويل على العطشان، وويل على المظلوم، وويل على المظلوم، وويل على المذبوح، وويل على المذبوح، وويل على المذبوح، وويل على العطشان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ في النصف من رجب عام 60 من الهجرة هلك معاوية بن أبي سفيان لعنه الله، وتربع ابنه يزيد اللعين على كرسي الخلافة الذي مهده له أبوه، وادعى أنه خليفة رسول الله والقائم مقامه، ولم تكن في يزيد هذا مؤهلات الخلافة، إذ كان يرتكب الموبقات من شرب الخمور واللعب بالقردة والكلاب، فصار يأخذ البيعة لنفسه من الناس بالقوة، حتى طلبها من الإمام الحسين عليه السلام، وقد أمر جلاوزته بأن يأخذوا البيعة من الإمام، فإن أبى قتلوه. ورفض الإمام البيعة وقال: يزيد فاسق فاجر، شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وقد أتت كتب الكوفة للإمام تدعوه للقدوم، فأرسل لهم ابن عمه مسلم بن عقيل ليستوثق من عهودهم، ولما استوثق منهم أرسل للإمام يطمئنه، فخرج الحسين من دياره مع نسائه وعياله وأصحابه متوجها للكوفة، ولكن أهل الكوفة غدروا بمسلم بسبب خوفهم وتقاعسهم، وظل ابن عقيل يمشي وحيدا بين الأزقة والسكك حتى وقف على باب امرأة يقال لها طوعة، فطلب منها ماء فسقته، ثم استجارها فأجارته، وعلم به ولدها فوشى به إلى ابن زياد، وما إن طلع الفجر حتى سمع وقع حوافر الخيل، إذ وصلت كتيبة عبيد الله بقيادة محمد بن الأشعث إلى بيت طوعة، فلبس البطل درعه وخرج لقتال أعداء الله وحده، وجعل يقاتلهم بين أزقة الكوفة ومخلاتها، واختلف هو وبكر بن حمران في القتال. وضرب بكر فم مسلم فقمع شفتيه، وأقبل مسلم عليه فضرب رأسه بالسيف ضربة منكرة، وفناها بالأخرى على حبل.

0: حتى كادت تطفو من جوفه. وما إن رأى العدو تلك الشجاعة الهشية جعلوا يرمونه بالحجارة من فوق السطوح ومن بين النخيل، ثم أخذوا يشعلون النار في حزن القصر ويلقونها على
1: ما لكم تضربون بالأحجار وتلقون علينا النار كأننا من أهل بيت كفار ونحن أهل بيت النبي المختار. والموت فاصنع ويكما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لابد جارع. فصبرا فصبرا لأمر الله جل جلاله، فحكم قضاء الله في الخلق دائع.
0: وظل الصنديل في جهاده حتى أفسع القوم لكثرة ما قصر، إذ كان يضرب الرجل من آخر فيموت. وأرسل ابن الأشعث إلى ابن زياد بغية المدد، فجاءه الرد أن فكرتك أمك، فكيف لو أرسلتك لمن هو أشد منه بأسا وأقوى مراسا؟ فأرسل ابن الأشعث قائلا: أنت لم ترسلني إلى بقال من بقائل الكوفة أو جرمقاني من جرم خفية، بل أرسلتني إلى سيف من أسياف رسول الله. فجاءه المدد بعدنا.
1: لك الأمان يا مسلم، وأي أمان للغدرة الفجرة؟ أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا يكرى، أكره أن أخدع أو أغرى أو أخلط البارد سخنا مرا. كل امرئ يوما يلاقي شرا، أضربكم ولا أخاف.
2: لا تكذب ولا تغر، والقوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا طائريك.
3: والله

0: أيوة مسلمة، أيوة السيدة.
1: وأخذ القوم سيفا وأخرجوه من الحفيرة مكبلا، واقتيد مسلم إلى دار الإمام. وما إن مثل مسلم بين يدي عبيد الله حتى أمر بقتله ورميه من أعلى القصر، وقتل مسلم غريبا مظلوما.

0: وقتل مسلم رضوان الله تعالى عليه في 8 من ذي الحجة لعام 60 من الهجرة، وهو ذات اليوم الذي بدل الحسين عليه السلام فيه حجه إلى عمرة مفردة، وخرج من مكة مع نسائه وعياله وأصحابه متجها إلى الكوفة. وما إن وطأت رجل الإمام الصفاح حتى أقبل عليه الفرزدق مسلما، فرد عليه الحسين السلام:
1: أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحب، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما أعجلك عن الحج؟ أنا والناس ذاهبون له وأنت خارج منه.
2: لو لم أعجل لأخذت أو لقتلت. أخبرني عن الناس خلفك.
1: الخبير سألت: قلوب الناس معك وسيوفهم عليك، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء.
2: صدقت، لله الأمر من قبل ومن بعد، وكل يوم هو في شأن. إن نزل القضاء بما نحب ونرضى فنحمد الله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر. وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحق بينته والتقوى سريرته.
1: أجل، بلغك الله ما تحب وكفاك ما تحذر.
0: وظل الحسين في مسيره، وهدفه الكوفة، وهو ينزل منزلا ويخرج من آخر، حتى وصل إلى زرود، إذ أقبل عليه أسديان وسلم عليه، فرد عليهما السلام:
3: رحمك الله، إن عندنا خبرا إن شئت أخبرناك به علانية، وإن شئت أخبرناك به سرا.
2: ما دون هؤلاء القوم سر؟
3: أرأيت الراكب الذي استقبلته عشية أمس؟
2: نعم، وقد أردت مسألته.
3: قد والله استبرأنا لك خبره وكفيناك مسألته، وهو امرؤ منا ذو رأي وصدق، وقد أخبرنا أنه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، ورآهما يجران من أرجلهما في الأسوار.
2: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليهما. إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليهما.
3: ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك إلا انصرفت من مكانك هذا، فإنه ليس بالكوفة لك ناصر ولا معين، وإنا نتخوف عليك.
2: يا بني عقيل، ما ترون وقد قتل مسلم؟
4: والله لا نرجع حتى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق مسلم.
2: لا خير في العيش بعد هؤلاء.
3: خار الله لك،
2: رحمكم الله.
0: واتجه الحسين عليه السلام إلى النساء، وطلب حميدة ابنة مسلم، فأتت الطفلة إليه فترجل عن جواده وضمها وجعل يمسح على رأسها.
5: سيدي، ما رأيتك قبل اليوم تفعل بي مثل هذا، وإني لأظنه قد استشهد والدي.

0: بني، أنا أبوك وبناتي أخواتك.
1: وبكت حميدة وسمع أولاد مسلم ذلك، فضج المكان بالبكاء والعويل.

0: هدية.
1: وأكمل الحسين عليه السلام طريقه ناحية الكوفة حتى ثقل حال الأطفال والنساء والأصحاب من العطش، فنزل عليه السلام وصحبه الثعلبية واتجه إلى خيمة نصارى فسألهم الماء، فقيل له إنهم يفتقرونه. فسأل عن رجل الأسرة وهب ابن حباب الكلبي، فقالت زوجته إنه خرج يطلب الماء. فتقدم الحسين عليه السلام ناحية الخيمة وغرس أصابعه في التراب، فتفجر الماء الزلال من بين يديه، وأقبلت النساء والأطفال ليرتووا. وما إن عاد وهب من رحلته ورأى ما رأى حتى انكب بين يدي الحسين يقبلهما وأعلن إسلامه

وأثناء المسير كبر ابن مسروق ظنا منه أنه رأى نخل الكوفة. فلما دقق الإمام وأصحابه النظر عرفوا أنها طليعة جيش ابن زياد بقيادة الحر بن يزيد الرياحي الذي ضيق على الحسين فجعله يتخذ طريقا لا يدخله الكوفة ولا يرجعه المدينة.

0: فبعث الحسين عليه السلام جوابه فلم ينبعث، وزجره فلم ينزجر، فنزل عنه وركب آخر فلم يتحرك.
1: يا قوم، ما يقال لهذه الأرض؟
2: يقال لها العقر يا ابن رسول الله.
1: أعوذ بالله من العقر، هل لها اسم غير هذا؟
2: تسمى أيضا الغاضريات.
1: فهل لها اسم غير هذا؟
2: نعم، تسمى كربلاء.
1: أرض كرب وبلاء، حطوا ولا ترحلوا، ها هنا محط رحالنا، وها هنا مناخ ركابنا، وها هنا قتل رجالنا. وبهذه الأرض وعدني جدي صلى الله عليه وآله.
0: فنزل الحسين وصحبه كربلاء في اليوم الثاني من المحرم لعام 61 من الهجرة، وظل الوضع كذلك حتى أقبلت أولى الرايات بقيادة عمر بن سعد، وما إن وصلوا حتى منعوا الماء عن الإمام وعن أصحابه وأهله منذ ليلة السابع من المحرم، ووكل ابن سعد على نهر الفرات 4000 مقاتل، واكتمل الجيش عندما وصلت آخر راية من رايات ابن زياد في اليوم التاسع من المحرم بقيادة شمر بن ذي الجوشن لعنه. وفي صباح يوم العاشر أبدأ الحسين أصحابه وجهزهم ورفع يديه بالدعاء قال:
1: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة.
0: واتجه الحسين يخطب في القوم عدة خطب لعلهم يثبتون.

0: ولما استنزف القوم خطبهم ووعظهم وألقوا ما في جعبهم من حجج، أمر الحسين عليه السلام بناقته واعتلاها واتجه للقوم مع صفوته ونادى بصوت يسمعه جل الناس:
1: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم. فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم، كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل. وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوني النصف من أنفسكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
0: فلما سمعت أخواته كلامه هذا سحن وبكين، وبكت بناته فارتفعت أصواتهم، فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه عليا وقال لهما:
1: أسكتاهن

0: فلما سكت حمد الله وأثنى عليه وذكر الله بما هو أهله وصلى على محمد وآله وعلى الملائكة والأنبياء.
1: أيها الناس، إن الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. فلا تغرنكم هذه الدنيا، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم، وأحل بكم نقمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فبعدا للقوم الظالمين. أما بعد، فانسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ هل تعلمون أن جدي خاتم الأنبياء؟ وهل تعلمون أن أبي علي بن أبي طالب وصي رسول الله وابن عمه وخليفته؟ وهل تعلمون أن أمي فاطمة الزهراء سيدة النساء ابنة محمد المصطفى؟ وهل تعلمون أن جدتي خديجة بنت خويلد أول نساء هذه الأمة إسلاما؟ وهل تعلمون أن حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ وهل تعلمون أن جعفر الطيار ذو الجناحين في الجنة عمي؟ وهل تعلمون أن الحسن المجتبى أخي؟
2: اللهم نعم نعم على بالك كله.
1: أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني بما أقول، وهو والله الحق، والله ما تعمدت الكذب مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري

0: سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من جدي رسول الله في وفي أخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟
1: أنا أعبد الله على حرف إن كنت أدري ما يقول.
2: والله إني أراك تعبد الله على 70 حرف، وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك.
0: يا قوم فإن كنتم في شك من ذلك، أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. هل تعلمون أن هذه عمامة رسول الله أنا لابسها؟ وهل تعلمون أن هذا درع رسول الله أنا لابسه؟ هل تعلمون أن هذه بردة رسول الله أنا مرتديها؟ هل تعلمون أن هذا سيف رسول الله أنا متقلده؟ هل تعلمون أن هذا نعل رسول الله أنا لابسه؟
3: نعم.
0: فبما تستحلون دمي وانتهاك حرمي؟ أعلى قتيل منكم قتلته؟ أم على مال لكم استهلكته؟ أم على شريعة بدلتها؟ أم على سنة غيرتها؟ أم على قصاص من جراحة؟ يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا زيد بن الحارث، ألستم كتبتم إلي أنه قد اخضر الجناب وأينعت الثمار؟ فأقدم، فإنما تقدم على جند لك مجندا.
4: لا، لم نفعل ذلك.
0: بلى والله لقد فعلتم، فإن كرهتموني فدعوني أنصرف في أرض الله.
4: أولا تنزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه.
0: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. وهل هو إلا الموت والقدوم على رب كريم؟ عباد الله، إني عدت بربي وربكم أن ترجمون. أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
5: وعطف الحسين عليه السلام بناقته راجعا إلى الخيام. رجع بعد أن يئس من القوم، رجع وإذا النساء في بكاء وعوي، فصار يسكتهن ويؤانسهن.
6: دريد، يا دريد، أدني رايتك.
5: ومصيبتاه، فتقدم الجيش ضاربا نحو الحسين حتى قربوا من الخيام، فجعل ابن سعد سهمه في كبد القوس ورمى به نحو الحسين.
6: يا قوم، اشهدوا لي عند الأمير بأني أول من رمى.
5: فجاءت السهام على خيام الإمام كرش المطر، فالتفت الحسين عليه السلام لأصحابه وقال:
0: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فهذه رسل القوم إليكم.
7: قوم إذا نودوا لدفع ملمة، والخيل بين مدعس ومكردس، لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس.
5: وتبادر الأنصار بروح ووجوه ملائكية مملوءة عزما وسيما.

0: يبرزون واحدا تلو الآخر مودعين الحسين عليه السلام. وقد احتدم القتال بين الأنصار وأعداء الله، فكلما قتل أحد من أصحاب الحسين ازدادوا محبة في لقاء الله ورسوله. وكلما أراد أصحاب ابن سعد الوصول إلى الخيام صدهم الأنصار عنها، حتى كانوا يتساقطون بين أروقة الخيام. وذعر المعسكر بأسره من بطولاتهم النادرة، إذ كانوا يستقبلون الموت بسرور بالغ. ولما رأى الحر بن يزيد الرياحي ذلك جاء إلى عمر بن سعد.
1: أمقاتل أنت هذا الرجل؟
2: أي والله، قتالا أيسره أن تطير الرؤوس وتطيح الأيدي.
1: أفما لكم فيما عرضه عليكم رضا؟
2: لو كان الأمر إلي لقبلت، ولكن أميرك أبى ذلك.
0: فأخذ الحر يقترب من معسكر الحسين شيئا فشيئا وهو في ريبة من أمره، فخاطبه المهاجر بن عوس.
3: والله إن أمرك لمريب، والله ما رأيت منك في موقف قط مثل ما أراه الآن. ولو قيل من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟
1: إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وأحرقت.
0: فوكز الرياحي جواله وأقبل على أبي عبد الله عليه السلام ويده على رأسه.
1: اللهم إني تبت إليك فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك، جعلت فداك. أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع وجحجع بك. والله ما ظننت أن القوم يبلغون بك ما أرى، وأنا تائب إلى الله، فهل ترى لي من توبة؟
4: نعم، إن تبت تاب الله عليك. فمن هذا الغلام الذي معك؟
1: سيدي، هذا ولدي بكين.
4: جزاك الله عني خيرا، فانزل يا حر.
1: أنا لك فارسا خير مني لك راجلا، أقاتلهم على فرسي ساعة وإلى النزول يصير آخر أمري.
4: فاصنع رحمك الله ما بدا لك.
0: فاتجه مع ابنه إلى الأعداء حتى توقف في وسطه.
1: يا أهل الكوفة، لأمكم الهبل والعبر، أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا أتاكم أسلمتموه؟ وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه؟ أمسكتم بنفسه وأخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب لتمنعوه من التوجه إلى بلاد الله العريضة، فصار كالأسير المرتهن لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. ومنعتموه ونساءه وصبيته عن ماء الفرات الجاري الذي تشربه اليهود والنصارى والمجوس، وتمرغ به خنازير السواد وكلابه، وهاهم قد صرعهم العطش. بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، لا سقاكم الله يوم الظمأ الأكبر.
0: فصار الملاعين يرشحونه بالسهام، فالتفت إلى ولده.
1: بكير، احمل عليهم بارك الله فيك، فإني على أثرك.
5: وما إن سمع ابنه ذلك حتى أقبل على القوم بوجه ملؤه الإيمان. وبسيف لا يعرف الرحمة وبقلب

0: إذ باغته أحدهم بسيف فأرداه قتيلا أيوا مصيبته فجاءه أبوه مسرعا وما إن نظر إليه حتى قاوان.
1: الحمد لله الذي من عليك بالشهادة بين يدي إمامك
2: وحمل الرياح يبقه يا شباب، وهو يحث الخطى فرح بقلبه الذي لا شهادة، حتى جاء به إلى ابن بنت رسول الله. وما هي إلا لحظات حتى استأذن من إمامه للخروج، فأذن له الحسين عليه السلام فخرج إلى القوم معتليا صهوة جواب:
3: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف، عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيث.
2: جعل الحرج قاتل حتى أذكر القوم لدفعة مقتل. وبينما هو كذلك إذ برز إليه يزيد بن سفيان التميمي فقاتله الحر قتال الأشاوس حتى أرداه قتيلا. وواصل الحر قتال من عاف الحياة، فأحاطوا به وأخذوا يرمونه بالنبال، إذ أصاب فرسه سهم فاضطرب وكمان، ووثب الحر وسيفه بيده وصار يقاتل مرتجزا:
3: انتقروا بي فأنا ابن الحر، أشجع من ذي لبد هزبري، ولست بالجبان عند الكر، لكنني الوقاف عند الفر.
2: فثبت وقاتلهم قتال الشجعان، وأكثر فيهم القتلى حتى أتعبه القتال وأعداه العطش.
3: آليت لا أقتل حتى أقتلى، ولن أصاب اليوم إلا مقبلا، أضربهم بالسيف ضربا مقصلا، لا ناكلا عنهم ولا مهلهلا، أفدي الحسين الماجد المؤملا.
0: وزحفت الصفوف وتجمعت الألوف، وشدوا على الحر الرياح، ورشقوه بالنبال، وحمل عليه أيوب بن مسرح، فضرب

ضربه آخر بالسيف على محاسن وجهي فخر صريعا أيوة سيدا.

0: بخ بخ لك يا حر، أنت حر كما أسمتك أمك، وأنت الحر في الدنيا والآخرة.
1: واحتمل الليوث الأشداء حر بني الرياح ليضعوه مع الشهداء

0: وبينما هم كذلك إذ صرخ عمرو بن الحجاج الزبيدي لعنه الله في أصحابه:
1: يا أهل الكوفة، إلزموا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين وخالف إمام الحق.
2: يا ابن الحجاج، علي تحرض الناس؟ أنحن مرقنا من الدين وأنتم ثبتتم عليه؟ والله لتعلمن أينا المارق من الدين ومن هو أولى بصلي النار.
0: فغضب اللعين الزبيدي وحمل هو وجمعه على ميمنة الحسين عليه السلام، فصدهم الأنصار وصاروا يدافعون عن ريحانة الرسول، وما هي إلا لحظات حتى واجههم الهزبر الأسدي لوحده مسلم بن عوسج.
3: إن تسألوا عني فإني طول بد، وإن بيتي في ذرى بني أسد، فمن بغاني حائد عن الرشد وكافر بدين جبار صبر.
4: وجعل يقاتلهم ويصدهم عن صبت رسول الله.

0: بينهم غبرة عظيمة، ومن قشعت الغبرة إلا ومسلم صريح. أيوة مسلما.
1: وأسرع الحسين عليه السلام إليه ومعه حبيب بن مظهر، فوافياه وبه يرمق. فقال الحسين عليه السلام:
2: رحمك الله يا مسلم، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
3: يا رسول الله، يا علي نصرك يا مسلم، فأبشر بالجنة.
4: بشرك الله بخير، لولا أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي إلي بكل ما أهمك. إني أوصيك بهذا، فقاتل دون حتى تموت.
3: لأنعمنك عينا. السلام.

0: حتى أموت معك، وكنت أول من شرى نفسه وأول شهيد شكر الله استقدامك ومواساتك إمامك.
1: وما إن رأت أم وهب بن حباب الكلبي ما حصل لابن عوسجة حتى جاءت إلى ولدها.
2: بني وهب، قم لنصرة ابن بنت رسول الله.
3: أفعل ولا أقصر.
1: فتقدم إلى الحسين عليه السلام فطلب البراز فأذن له، فخرج مصلحا سيفه على أعداء فاطمة وعلي.
4: إن تنكروني فأنا ابن الكلبي، سوف تروني وترون ضربي وصفوتي.

0: وجولتي في الحرب.
1: فحمل عليهم حتى قتل منهم جماعة كثيرة فرجع إلى أمه.
0: أرضيت يا أمه؟
2: لا، أو تقتل بين يدي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. بالله عليك، بالله عليك لا تفجعني في نفسك. عزب عنها ولا تقبل قولها، وارجع وقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله، تنل شفاعة جده يوم القيامة.
1: فخلص نفسه من زوجته ورجع للحومة طالبا رؤوس الأعداء.
0: إني زعيم لك أم وهب، اطعن فيهم تارة ضربي ضرب غلام مؤمن بالرب، حتى أذيق القوم مر الحرب.
1: فلم يزل يقاتل حتى قطعت يداه. وبينما هو كذلك إذ أقبلت زوجته وفي يدها عمود من الخيمة وهي تصيح:
2: بأبي أنت وأمي، قاتل دون الطيبين. لا، لن أعود أو أموت معك.
0: أنت الساعدة تمانعيني عن البراز.
2: إليك عني، فقد كسر خاطري نداء أبي عبد الله.
0: سيدي يا أبا عبد الله، هلا رددتها إلى الخيام.
1: فأقبل الحسين مسرعا وهو يقول:
3: جزيتم من أهل بيت خيرا.
2: سيدي دعني، فإن القتل أهون علي من الأسر عند هؤلاء.
3: حالك كحال أهل بيتي.
1: ولا زال وهب يقاتل بيديه المقطوعتين ورجليه المتعبتين حتى باغتوه وأسرته، فجاءوا به إلى ابن سعد. فأمر الطاغي بقطع رأسه وإلقائه إلى أمه، فاحتزوا رأسه ورموا به نحو محير الحسين، فأخذته أمه ووضعته في حجره.
4: بيض الله وجهك يا بني، كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء عليها السلام.
1: ثم أخذت عمود الخيمة ورمت برأس ولدها على الأعداء وحملت عليهم.
2: نحن قوم لا نسترد ما نبذله في وجه الله. يا أمة السوء، أشهد أن اليهود في بيعها والنصارى في كنائسها خير منكم. أنا عجوز سيدي ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة.
1: فقتلت رجلين بذلك العمود، فجاء الحسين عليه السلام ورد:
3: ارجعي رحمك الله، فقد وضع عنك الجهاد.
2: سيدي اللهم لا تقطع رجائي.
3: لا يقطع الله رجاءك.
1: فرجعت امتثالا لأمر سيدها، وأقبلت زوجة وهب عند مصرعه وجعلت تمسح الدم والتراب عن لحمه.
2: هنيئا لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك.
5: رستم، يا رستم، اضرب رأسها بالعمود.
1: فضربها على أم رأسها فماتت بفورها على صدر زوجها. أيوة، فجيعتها ومصيبتها.

0: وظل الحال في القتال هكذا بين قتيل وشهيد حتى وقت الزوال، وقد قتل من أصحاب الحسين 50 شهيدا. وحينها جاء أبو ثمامة الصامت فقال:
1: يا أبا عبد الله، أنفسنا لنفسك الفداء، هؤلاء اقتربوا منك، لا والله لا تقتل حتى أقتل دونك، وأحب أن ألقى الله عز وجل وقد صليت هذه الصلاة معك.
0: فرفع الحسين عليه السلام طرفه إلى السماء يطالعها، وإذا وقت الصلاة في أوله، فقال الحسين عليه السلام:
2: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم، هذا أول وقتها. سلوا هؤلاء القوم أن يكفوا عنا حتى نصلي لربنا. ويلك يا ابن سعد، أنسيت شرائع الإسلام؟ أقصر عن الحرب حتى نصلي وتصلوا، ثم نعود لما كنا فيه.
0: فاستحيا ابن سعد من الإجابة، فأجابه الحسين بن نمير لعنه:
3: صل يا حسين ما بدا لك، فإن الله لا يقبل صلاتك.
4: ثقلتك أمك، زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول، وتقبل منك يا ابن الخمارة.
0: واستأذن الأسدي من مولاه وارتقى صهوة جواده، حيث أن اللعين استشاط غضبا وحمل
3: دونك ضرب السيف يا حبيب، وفاك ليس بطل نجيب في كفه مهند قضيب، كأنه من لمعه حليب.
0: وحمل عليه حبيب بن البطل المحور، وأثناء القتال باغته بضربة على وجه فرسه بالسيف، فشب به وألقاه بالنار، وحمل أصحابه على الليث الأبه فاستنقذوه منه، وأخذ حبيب يحمل فيهم ليختطفه.
4: أقسم لو كنا لكم أعدادا أو شرعكم وليتموا أدادا، يا شر قوم حسبا وعادا.
0: وما إن تراجعوا حتى عاد الحبيب لحبيبه يستودع. وبعد أن توادع رجع الشيخ الفارس إلى ساح الوغى:
4: أنا حبيب وأليم ظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر. أنتم أعز عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، ونحن أعلى حجة وأظهر، حقا وأتقى منكم وأعظم.
5: ولا زال يقاتلهم بكل بسالة وقوة، ويكثر في

0: حبيبا وسيدا.
1: وما إن خر الطود الشامخ حتى دنا الأعداء منه وكان في يده حديدة يدافع بها عن نفسه، فكلما اقترب منه أحد ضجر بها، فقام الحصين برميه بالحجارة حتى سقط البطل صريعا وهو يقول:
0: آه عليك مني السلام يا أبا عبد الله.
1: فأقبل عليه الدميمي واحتز رأسه: أيها سيدا وحبيبا. فوضع رأسه على لبان الفرس، وما هي إلا لحظات حتى أقبل الحسين إلى مصرعه منكسرا وقال:
2: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قتل والله أسد من أسد الله يذب عن حرم رسول الله، رحمك الله، فلقد كنت عابدا ناصحا لله ولرسوله، ولله درك يا حبيب، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. من يبرز إلى هؤلاء الملعونين؟
1: فتقدم شيخ النخعيين إسحاق بن مالك الأشتع وبرز إلى القوم مجيبا:
3: نفسي فداكم، طعنوا وجالدوا حتى يبان منكم المجاهد، وأرجل تتبعها سواعد، بذاك أوصانا الكمي الوالد.
1: وجعل يجندل الأعداء ويقصد أصحاب الرايات ويطعن في صدورهم، ثم وقف ليستريح. فحرضه أصحابه على الجهاد وشوقوه إلى الجنة، فحمل على القوم ثانية:
3: يا لك يوما كاسفا عصبصبا، يا لك يوما لا يواري كوكبا، يا أيها الباغي الذي تركبا، ألا تخاف الموت لما اقتربا، لأن فينا البطل المجربا. أعني الحسين، أعني الحسين عندنا محببا، نفديه بالأم ولا نبقي أبا.
1: ولا زال النخعي يحمل على القوم ويبيد الفرسان ويقتل الشجعان حتى اعتربته الرجال، وما تركه إلا وهو صريع: أيوه فجيعتان.

0: وبينما هم كذلك إذ صلى الحسين بأصحابه صلاة الخوف ثم جمعهم بعد الصلاة.
1: يا كرام، إن هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها وزينت

0: قصورها وتألقت ولدانها وحقها. وهذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله والشهداء الذين قتلوا معه، وأبي وأمي وأخي يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم، وهم مشتاقون إليكم، فحاموا عن دين الله وذبوا عن حرم رسول الله.
1: وأخذ القوم يتسابقون للملك واحدا تلو الآخر، زهير، ذريج، عابس، شوذة.

0: ولم اعتل القصد لوظلا له. تقدم عبد الرحمن بن عبد الله اليزني واستأذن من أبي الطير وبرز للميدان.
1: أنا عبد الله من آل يزن، ديني على دين الحسين والحسن، أضربكم ضربة من اليمن، أرجو بذاك الفوز عند المؤتمن.
0: ولم يزل يكر في القوم حتى تعطفوا عليه فصحوا. أيوا فجيعة ولا مصيبة. ومن ثم تقدم المعلى بن العلا وأخذ وسام الإبن من سيده وتقدم نحو العتاة معتجزا.
1: أنا المعلى حافظ لأجلي، ديني على دين النبي وعلي، أضرب حتى يتقضى أجلي ضرب غلام لم يخف من وجلي، أرجو الثواب من إله أزلي ليختم الله بخير عملي.
0: ولا زال كذلك حتى احتوشته الرجال وتلاقفته أسنة الرماح حتى ترك مضرجا بدمائه القتيلة. ولما رأى الضحاك بن عبد الله المشرقي القتل في الأنصار قد كثر حتى دب الخوف في القلب، فأقبل على الحسين عليه السلام ويتقدمه شيطان.
2: يا أبا عبد الله، إني أريد الانصراف والفرار من القتل والموت.
3: وكيف لك النجاة؟
2: إن فرسي قد أخفيته فلم يصب، سأركبه وأنجو.
3: ذاك شأنك، ولكن اعلم ما من شخص سمع واعيتنا فلم يجبنا إلا أكبه الله على منخريه في نار جهنم.
0: فلم يلتفت التعيس لقول الحسين، إذ أن الشيطان قد تملك فركب فرسه وهرب فخسر الدارين. وما أقبل العصر إلا بفقدان الأحبة والأنصار، فصار أبي الطين ينادي:
4: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من مغيث يغيثنا؟
0: وما إن اخترق هذا النداء آذان الفارس الهاشمي علي الأكبر حتى أقبل مستأثر:
5: سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، هل لا تأذن لي في قتال هؤلاء القوم؟
0: فأجابه الحسين عليه السلام بدمعة تسيل على خديه وأذن له في الخروج. فلما تجلى وجه طلعته على العقاب واستولت يده على العلاج والركاب، خرجت النساء من الخدود وأحاطت بشبيه الرسول:
6: يا بني ارحم غربتنا ولا تتعجل ثكلنا، فلا طاقة لنا على

0: فإنه ممسوس في ذات الله، مقتول في سبيل الله.
1: وخلص الحسين الشباب من النساء والدعاء، فخرج الأكبر وهو مشتاق لرؤية جده رسول الله، وجده علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة الزهراء، فبرز إلى القوم وهو يرتجز:
2: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف أحامي عن أبي، ضرب غلام هاشمي قرشي.
0: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام. يا ابن سعد، قطع الله رحمك ولا بارك الله في أمرك، وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول.
1: وصعد الحسين عليه السلام على المنبر، وجعل يرقب ذاك الهاشمي وهو يحسد أعداء الله. وكانت ليلى عند كسر خيمتها تراقب وجه أبي عبد الله، فكلما تهلل وجهه فرحت، حتى تغير وجه الحسين عليه السلام إذ برز إليه بكر بن غانم فخفق قلبها.
3: سيدي يا أبا عبد الله، أرى لون وجهك قد تغير، فهل أصيب ولدي علي؟
0: لا لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، فدعي لولدك، فإني سمعت رسول الله يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب.
3: إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، إلهي بصبر أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي عليا سالما.
1: وما أنهت ليلى تلك الكلمات حتى سقطت بغشية عليها، واستجيب دعاؤها سريعا، إذ انخرق درع بكر بن غانم فعاجله الأكبر بضربة كان أجله مثلها. وأقبل الهاشمي على أبيه وقد كبه الثوب:
4: يا أبا، العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟
0: واغوثاه يا بني، عز والله على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى، وعلي أن تدعوهم فلا يجيبوك، وتستغيث بهم فلا يغيثوك. يا بني اصبر قليلا، فما أسرع أن تلقى جدك محمدا صلى الله عليه وآله، فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تضمأ بعدها أبدا. بني امضي إلى أمك فانظر ما حالها.
1: فمضى إلى أمه فوجدها مغشيا عليها، فسالت دموعه على وجهها، فأفاقت وضمته إلى صدرها، وأخذت تمعل النظر في وجهه وتتأمل قسماته، وهي تضمه مرة وتشمه أخرى.
3: الحمد لله الذي أراني وجهك قبل الموت. بني علي اجلس معي ولو ساعة.
4: يا أم، لا أستطيع أن أجلس معك، وأبي الحسين وحيد فريد، لا ناصر له ولا معين.
1: وبكت ليلى مع ابنها حتى جاءت لحظة الوداع، فتوادعا. فلما أراد الأكبر الخروج تمسكت أمه بأذهانه وقالت:
3: بني اركب على ظهر جوادك ومر من هنا مرة ومن هنا أخرى حتى أتودع من مشيتك.
1: فركب الأكبر جواهر وجعل يروح ويجيء أمام ناظريها، فعندما رأت جرت دموعها على وجنتيها وصرخت:
3: وولدا وقرة عينا.
1: فنزل الأكبر وودعها، ومن ثم رجع إلى أبيه الحسين عليه السلام فودعه وقبله واعتلى صهوة جواده راجعا بشوق ليلاقي جده محمدا صلى الله عليه وآله. رجع للميدان وحمل علي المسنج:
2: الحرب قد بانت لها حقائق وظهرت من بعضها مصادق، والله رب العرش لا نفارق، جموعكم أو تغمد البوارق.

0: حمادي.
1: وما زال كذلك إذ لم يقابله جحفل إلا رده، ولا شجاع إلا صدق، حتى صاح منقذ ابن مرة العبد:
2: علي أسام العرب إن لم أسكل أباه فيه.
3: وتقدم اللعين فاتحا ذاعه، وضرب شبيه الرسول على رأسه، ثم طع

0: أبتاه عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله، قد سقاني شربة لا أظمأ بعدها أبدا.
1: فأقبل إليه الحسين مسرعا كالصقر المنقض، وما إن رآه الأعداء حتى فروا وتركوا الشباب ملقا يخور في دمائه. فأقبل الحسين فرآه مبطعا مقطعا، فانكب عليه مناديا:
2: بعدا لقوم قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. بني علي، على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وصرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان، وبقي أبوك لهمها وغمها، فما أسرع لحوقه بك.
1: وبينما الحسين عند ابنه، إذ خرجت زينب من خيمتها قاصدة ابن أخيها في المعركة وهي تنادي:
3: وابن أخيا، وثمرة قلبا، وولدا، وشبابا.
2: أخي زينب، ما بالك؟ خدرك أعز علي من فقد ولدك. يا فتيان بني هاشم، هلموا واحملوا أخاكم إلى الفسطاط.
4: السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير.

0: الحوت والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
1: وها هي حرائر بيت الوحي يستقبلنه بصدور دامية وشعور منشورة وعولة تصب سمع الملكوت. وما إن حل القضاء على بني هاشم حتى تقدم ابن أسماء بنت عميس أو ابن علي بن أبي طالب نحو أخيه وسيده مستأذنا.
2: يا أخي، كيف تقاتل هذا الجمع الكثير والجم الغفير؟ من كان باذلا فيك مهجته لا يبالي بالكثرة يا أبا عبد الله.
3: جزاك الله من أخ خيرا. تقدم يا أخي.

0: أقاتل القوم بقلب مفسد أدب عن سبط النبي أحمد أضربكم بالصارم المهند حتى تحيدوا عن قتال سيدي
1: وجعل يقاتل حتى قتل من الأعداء مقتلة عظيمة وتكالب عليه القوم وهاجموه هجمة رجل واحد ففرقهم يمينا وشمالا وفل الصفوف وجاء إلى أخيه وفي رأسه ووجهه جراحات فقبله النمار.
2: أحسنت، وقد أصبت بجراحات كثيرة، فاصبر هنيئا سيدي. إنما جئت لأتزود من رؤيتك، ولا ينبغي أن أعرض دونك، وقد أجهدني العطش، فأذن لي حتى أرجع وأفديك بنفسي. اركب جوادا آخر غير جوادك

0: ارتجع بالعزم والبسالة نحو المعركة، وأخذ يعمل فيهم سيفه. فاعتربه صالح بن سيار الذي أقام عليه عون حتى الخمر في زمان أمين، وأخذ ابن سيار يشتم عونا وعليا واعتركا ساعة. وشد ابن علي على صالح فطعنه بالرمح وأورده جانبا، فخرج إليه أخوه بدر بن سيار.
1: أو تجرؤ على قتل أخي ابن أبي تراب؟

0: والله لأصيبن منك ثاري.
1: وتبه كان رد عون سريعا إذ باغت بدرا بضربة ألحقته بأخي. وواصل الهاشمي جهاده بين الأعداء حتى أثخن بالجراح فداروا عليه من كل جانب. وكمن له هانئ بن طلحة فضربه بالسيف من خلفه فخر صريعا وهو يقول:
2: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله.
1: فجاء الحسين لمصرعه مسرعا وانكب عليه باكيا فأخذ يقبله ويمسح الدم والتراب عن وجهه وأمر بني هاشم بنقله إلى الفسطاط.
3: السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأودائه. السلام

0: وفي وسط هذه الرزايا والبلايا تقدم القاسم بن الحسن عليهما السلام مهرولا إلى عمه.
1: عماه يا أبا عبد الله، هل لا تأذن لي في البراز لأقاتل هؤلاء القوم؟
2: يا بني، أنت شمامتي التي أشم منها رائحة أخي الحسن، فبحقي عليك إلا رجعت.
0: فلم يجد القاسم بدا من الرجوع إلى الخيمة، رجع مهموما يخاف أن تفوته الشهادة بين يدي عمه. وبينما هو كذلك تذكر أن أباه الحسن قد شد عوذة في عضده وأمره ألا يفتحها إلا إذا رأى نفسه مهموما أو مغموما، ففتحها فإذا هي وصية من أبيه عليه السلام يقول فيها:
3: بني قاسم، إذا رأيت عمك وحيدا بطف كربلاء وقد أحاطت به الأعداء فعليك بالجهاد بين يديه، وكلما نهاك عن البراز فعاوده لتحظى بالسعادة الأبدية والدولة السرمدية.
0: هنا تهلل وجهه فنهض القاسم والعوذة في يده، توجه لأبي عبد الله فعرضها عليه، فلما رآها الحسين عليه السلام سالت دموعه على خديه وقال:
2: حز عليك يا أبا محمد، لو رأيتنا وقد أحاطت بنا الأعداء ومنعونا من شرب الماء. بني قاسم، أتمشي برجلك إلى الموت؟
1: يا عم، وكيف لا، وأنت بين الأعداء بقيت وحيدا فريدا لم تجد محامي.

فشط الحسين عليه السلام عمامته وأدلاه عليه بصورة الكفن. وما إن تأمل ابن أخيه في تلك الصورة حتى تذكر الحسن، فضم القاسم إلى صدره وبكى بكاء شديدا، ثم أذن له في القتال وقبله وودعه، فخرج القاسم شاهرا سيفا.

0: مستهزئا بأعقابنا. خرج دون ذلك، خرج وصوت الحسن في أذنيه فارتجس قائلا:
1: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن.
2: قلب شداك الزلم فوق الخيول دابحه.

0: قبل جدة فعل خيبر وصفين وبيوم الجميل يسل سيفه ويعتني وين البطل ويترك المصيوب واللي منهزل
1: وقاتل القاسم أعداء الله كالليل العصور حتى بلغ منه الظلم مبلغا فرجع لعمه ينادي
2: يا عم العطش قد قتلني فأدركني بشربة من الماء
3: صبرا يا بني فبعد قليل يسقيك جدك شربة لا تظمأ بعدها أبدا بني قاسم ضعه في فمك فإنه يساعد
1: وقبل أن يهم للميدان هرولت النساء لتوديعا فتلك تضمه وهذه تشمه ولأمه رملة تودع
4: بني إذا قدمت على جدتك فاطمة فأبلغها عني السلام وقل لها إني تركت أمي غريبة كئيبة
1: ودعها القاسم بنظرة آيس من الرجوع ودعها وعيناها تفر منها الدنيا ومن ثم أقبل وودع عمه الحسين عليه السلام وانقلب إلى المعركة وتقدم وكأنه الحسن المجتبى وجعل همته في قتل حامل اللواء والقوم يعترضوه وهو يجندئهم مرتجزا
2: إني أنا القاسم من نسل علي نحن وبيت الله أولى بالنبي من شمر ذي الجوشن أو ابن الدعي
1: وبينما هو كذلك إذ انقطع شسب عليه اليسرى فوقف يشده غير عابئ منه صرخ عمرو بن سعد الأسدي
5: والله لأشدن على هذا الغلام
6: يا سبحان الله وما تريد بذلك أما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه
2: يا عمّا أدركني
1: فأتاه الحسين عليه السلام كأسد غاضب وما إن رأى الأسدي حتى عاجله بضربة الأسد فصرخ صرخة سمعها كل أهل المعسكر ومنجلت الغبرة إلا والحسين قائم على مصرعه وهو يفحص برجليه في التراب فقال
3: يحس الله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك هذا والله يوم قل ناصره وكثر واتره
1: فاحتمل الحسين ابن المجتبى بنفسه وهو يتذكر أخاه الحسن احتمل من كان من أخيه علامة وهو يريد وضعه مع ابنه علي الأكبر في الفسطاط
0: وإذا به حاضنون

من نحو المخيم وين أعماق في وجهه حمر مجانيها تخط رجلاه في لوح الثرى صحف الدمع منقطها

0: بالخسف غرة تهول غراء أماحيها.
1: أما من ناصر ينصرنا، أما من مغيث يغيثنا.
2: وتكالبت المصائب على بني هاشم، وتتالت الأرزاء عليهم، حتى صار الحسين عليه السلام وحيدا ليس معه أحد سوى ابنه العلي وأخيه أبي الفضل العباس. وبان العطش في تلك الأكباد الحرة وعلى شفاه الأطفال والنساء، فلما اصطكت الأصوات وتناهت إلى مسامع أبي الفضل العباس، جاء وكله أمل في إحضار المال، جاء إلى أبي عبد الله يستأذن في الخروج إلى الميدان.
3: أخي عباس، أنت حامل لوائي وعميد عسكري ومجمع عددي، فإذا مضيت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب.
4: سيدي، لقد ضاق صدري وعيل صبري، وسئمت الحياة، وأريد أن أطلب بثأري من هؤلاء القوم.
2: وبينما العباس مع أخيه الحسين عليه السلام، إذ ارتفعت أصوات النساء والأطفال من شدة الرمى، فبكى الحسين عليه السلام وقال:
3: أخي، إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء النساء والأطفال قليلا من الماء، فقد تفتتت أكبادهم من الظما.
2: وما إن أراد العباس عليه السلام الخروج إلى الميدان حتى أتته مهرولة حبيبته سكينة عطشا.
5: عم يا أبا الفضل، قف لي قليلا، أنا سكينة.
4: سكينة، ما بك يا قرة عيني؟
5: يا عم، أنت عازم الآن للذهاب للمشرع لطلب الماء، وهذا الأمر يطول، فخذني معك حتى أشرب الماء، فإني والله عطشانة.
4: تصبري يا سكينة، فما هي إلا لحظات وأريد الماء.
5: إذا لا تتأخر يا عم، فإني في انتظارك.
2: عندها ودع العباس أخاه وسكينة، وبقلبه صادق الإيمان خرج مرتديا لانته وحاملا قلبه على كفه، واعتلى صهوة المطهر وتوجه ناحية المشرعة، وفي قلبه عزم علي وبأسه، خرج قاصدا نهر العلقمة، نهر تجمعت حوله علوج أمية تنتظر البرق ليتخطف آجالها. توجه وإذا الملاعين حول النار، فخاطبهم ضرغام بني هاشم:
6: يا عمر بن سعد،

0: هذا الحسين بن بنت رسول الله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبني عمه، وبقي فريدا مع أولاده وعياله وهم عطاشا قد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم شربة من الماء لأن أولاده وأطفاله قد وصلوا إلى الهلاك.
1: يا ابن أبي تراب، قل لأخيك لو كان كل وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة حتى تدخلوا في بيعة يزيد.
2: حذر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصار مبتر العجال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاق الموت عيده، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاه والعساكر شافت اهوى.
3: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده ما كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين.
4: فألقى الماء من يديه وملأ القربة وحملها على عاتقه وتوجه نحو الخيمة، فقطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب ليمنعوا وصوله للخيام بالماء، فواجههم بقتال.
0: لا أرهب الموت إذ الموت زقى، حتى أوارى في المصاليت لقى، نفسي لسبط المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أخاف الموت يوم الملتقى.
5: والله لئن وصل العباس إلى الحسين بالماء أفنوكم عن آخركم. هيا هيا فاحملوا علي.
6: فحمل الجيش على العباس حملة

0: وبينما هم شذال إذ قال الحسين عليه السلام لأبي الفضل:
1: أخي أسند ظهرك إلي وأسند ظهري إلي، فتقاتل من جانب وأقاتل من جانب،
2: فتفاننا وصار يقاتلان قتالا. قتل من الأعداء الكثير إذ تمثل علي في وجهه: أيها الحمقى فرقوا بينهما، وإلا فلا تقدرون على شيء منهما. وتكالب الأعداء على ابن الحدة واجتهدوا أن يفرقوا بينهما، ولكن ما فرق. لما رأى ابن سعد ذلك أشار لهيشه بالهجوم على مخيم الفاصلية. لما رأى الحسين عليه السلام ذلك الهجوم لم يجد بدا من الرجوع للخيام، فقال لأخيه العباس:
1: أخي عباس اجعل بيني وبينك علامة.
2: فقال العباس عليه السلام: العلامة بيني وبينك اللواء، فإذا سقط فأتركني. فرجع أبي جطيم إلى الخيام حتى ظن الأعداء أن حيطرة قد باغته، رجع وفرق الجيش عن الخيام. ولكن في الطرف الآخر
3: حمل الجيش على العباس حملة واحدة، وقاتلوه قتال رجل واحد، ودخل في أوساطهم خرج من

0: نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم جزاري وأصلهم يا رب حر النار
1: ما بكم هيا أرشقوه بالسهام
2: وجاءت السهام تترى عليه كأنها رش المطر سهم في صدره سهم في ظهره سهم في عينه وسهم أصاب القربة فأريق ماؤها وإذا برجل ملعون

0: عليه السلام اللواء وقد سقى. أقبل إلى أخيه مسرعا فرآه صريعا على الأرض والعلم حوله مكسور والقربة ممزقة. فلما أحس العباس أن أحدا بجانبه قال:
1: أقسمت عليك يا هذا إن كنت تريد قتلي فأمهلني حتى يأتي أخي وابن والدي فأتودع منه ويتودع مني.
2: أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي.
3: ووضع الحسين يديه تحت ظهر أخيه وهم أن يحمله للخيام فأبى وقال:
1: أقسمت عليك إلا تركتني أموت مكاني فإني قد وعدت سكينة بالماء وأستحي أن أراها بيد جذاء صفرا.
3: فوضع الحسين عليه السلام رأس أخيه في حجرة فأعاده العباس للأرض. فقال الإمام الحسين:
2: لم تفعل هذا يا أخي؟
1: أنت الساعة تضع رأسي في حجرك وبعد ساعة من يضع رأسك في حجره؟
3: فبكى العباس وبكى الحسين عليه السلام معه وظلا كذلك حتى تدلت رقبة العباس وذهبت روحه السكينة. أيها سيدا وعباسا، فاضت روحه إلى روح وريحان وجنة ورضوان. فصاح الحسين عليه السلام:
2: وأخا وعباسا.
3: وعندها ودع الحسين أخاه ورجع المذكور حزينا باكيا، رجع يكفكف دموعه حزنا على الليث الضرران، رجع وحيدا منكسرا. وإذا بسكينة في استقبال:
4: أبتاه، هل لك علم بعمي العباس؟
2: يا ابنتي إن عمك العباس قتل.
5: أخي حسين، هل مضى العباس؟ هل مضى كفيلي؟

0: يجزئ من روحه. فدخل معهن الخباء بجانب العليل زين العابدين عليه السلام، وصار يسليهن ويؤانسهن ويخفف عليهن. وما هي إلا لحظات حتى خرج الحسين عليه السلام من خيمة العلي. خرج يتأمل أرض الطائف وتوسط الميدان وهو يقول:
1: أخي عباس، ولدي علي، ابن أخي قاسم، حبيب سهيل، برير، أنصار دين الله، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأوقظكم فلا تنتبهون، أغياب فأرتجيكم، أم جرحى فأداويكم، بل صرعكم ريب الملوم، وغدر بكم الدهر الخؤوم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
0: فأقبل الحسين عليه السلام ناحية الخيام فأدار رمزه وتأمل أرض المعركة، فنادى بأعلى صوته:
1: هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟
0: فاعتلى صراخ النساء والأطفال، وإذا بالسجاد عليه السلام يخاطب عمته زين:
2: عم، علي بالسيف والعصا،
3: وما تصنع بهما يا قرة عيني؟
2: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي.
0: فناولته السيف والعصا فخرج من خيمته متكئا على عصا وهو يكبو وينوب:
2: أنا من يغيثك يا أبتي؟ أنا من سأذب عنك وعن حرمك.
4: احبسيه يا أغية لئلا تخلو الأرض من نسل أهل محمد.
0: فأرادت إرجاعه فامتنع من الرجوع، فقال له الحسين عليه السلام:
4: بني، ما تريد أن تصنع؟
2: أبا، إن نداءك قد طح نياط قلبي، وأريد أن أفديك بروحي.
4: يا بني، أنت مريض، ليس عليك جهاد، وأنت الحجة والإمام على شيعتي، وأنت أبو الأئمة وكافل الأيتام والأرامل، وأنت الراد لحرمي إلى المدينة.
2: أبتا، تقتل وأنا أنظر إليك، ليت الموت أعدمني الحياة، روحي لروحك الفداء، نفسي لنفسك الوقاء.
0: فالتفت الحسين عليه السلام إلى النساء وأوصاهم بالعدل، وأخبرهم أنه إمام مفترض الطاعة من بعده، ثم انحنى على السجاد وكأنه يسار.
4: بني، وأبلغ شيعتي عني السلام، وقل لهم: أبي مات غريبا فابكوه، وقتل عطشانا فاندبوه.
0: وبينما الحسين عليه السلام عند الخيام مع أطفاله وعياله، وإذا بالقوم ينادون:
5: أجب أنت يا حسين، ودخلت الخيمة فأرخيت عليك سترها؟
0: فخرج الحسين عليه السلام من بين الخيام وتوجه بناظره نحو نسائه وعياله:
4: أهل بيتي، ودعوني الوداع.

0: الحين استسلمت للموت.
1: وكيف لا يستسلم للموت من لم يجد ناصرا ولا معينا؟
0: أخي ردنا إلى مدينة جدنا، فأني أخاف أن نسفى بعد.
1: هيهات، لو ترك القطار ليلا لنا وكأني بكم غير بعيد كالعبيد، تساقون أمام الركاب ويسومونكم سوء العذاب.
2: فازدهدت صراخات النساء والأطفال من حول ما سمعوا، فنادى الحسين أخته زينب:
3: أخت آتيني بطفلي أراه قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ،

نبئوني أنا يا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع.

وإذا بالطيف لطيف سر صريح النيل يداك.

0: أنت خير الحكماء. فجعل القوم بهذا طفل قلب الوالد.
1: هون ما نزل بي أنه بعين الله. اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صغير. إلهي، إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة في الآجل.
2: فرجع المفقود الحزين بولده إلى الخيام، فاستقبلته سكينة.
3: أبا، إن كنت سقيت أخي فهل رجعت بشيء من الماء فتبرد به غلتك بذي؟
1: بني، خذي أخاك مذبوحا.
0: السلام على عبد الله ابن الحسين الطفل الرضيع المرمي الصريح المتشحط.

0: المذبوح بالسهم في حجري أبي. لعن الله راميه حرملة ابن كاهل الأسد وذوي.
1: ولما أراد أن يهم إلى المعركة أخذ الإمام ينادي:
2: من يقدم إلي جوادي؟
3: أنا آتيك به. ما أقسى قلبي أخت تقدم لأخيها جواد المنية.
1: وما إن ركب الحسين جواده حتى تعلقت الأطفال بأذياله فترجل عن جواده وصار يسليهم. وإذا بسكينة تنادي أباها:
4: أبا اجلس لي على الأرض، امسح على رأسي كما تفعل باليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة.
1: فاستعبرت وبكت، وبكى الحسين عليه السلام معها، فصار يسليها ويهدئها ويقول:
2: سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان.
1: وهدأها وهم بركوب الجواد، فأحاطت به الأطفال وأحدقت به ترجوه ألا يتركها.
2: إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي خذيهم، سكتيهم، احفظيهم.
1: فجعلت زينب تجذب أيدي الأطفال والبنيات من أطراف الحسين عليه السلام، وهم يصرخون حتى أدخلتهم الخيمة وأشارت إليه بالرحيل. وجه الحسين للميدان وكأنه علي المرتضى، توجه وخاطب القوم:
2: ويلكم، على ما تقاتلونني؟ على حق تركته أم على شريعة بدلتها أم على سنة غيرتها؟
5: قتلك بغضا منا لأبيه وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين.
2: إنا لله وإنا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ابن علي الطهر من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخروا، وجدي رسول الله أكرم من مشى، ونحن سراج الله في الأرض نزهر، وفاطم أمي من سلالة أحمد، وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر، وفينا كتاب الله أنزل صادقا، وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر، فنحن أمان الله للناس كلهم، نسر بهذا في الأنام ونجهر، ونحن ولاة الحوض نسقي ولاتنا بكأس رسول الله ما ليس ينكر، وشيعتنا في الحشر أكرم شيعة، ومبغضنا يوم القيامة يخسر، فطوبى لعبد زارنا بعد موتنا بجنة عدن صفوها لا يكفر.

أسد يفترس الأسد على الآجال جال ما له غير إله العرش في الأرض.

0: وله في حومة الميدان في الكر شبيه غير مولانا علي والفتى سر أبيه غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبين وهو ضامن شفتاه أضحتا ناشفتين
1: فلما كشف الإمام القوم توجه للمشرع لنبل فضلك وما إن هم أن يشرب جاءه سهم غادر فوقع في حنكه أيوا حسينا أيوا سيدا فأخرج السهم فتلطخ يداه ووجهه بالدم ولما أتعبه القتال وكثرت به الجراحات رجع للخيام ليريح نفسه

0: ابن والدي، ما هذا الذي حل بك؟
1: أخي زينب، علي بمنديل أشد به جراحاتي.
2: وأسعد زينب سلام الله عليها وأحضرت منديلا وأخذت أشد جراحه بنفسها، وما هي إلا لحظات حتى جمع الإمام النساء والأطفال ليودعهن الوداع الأخير، فقال:
1: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حافظكم وحاميكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب أعداءكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم.
2: وبعد أن ودعهم توجه بناظره نحو فرسه، وبينما هو كذلك إذ أقبلت عليه أخته زينب وقد أفرغت عليها من تراث أمها الزهراء، فقالت:
0: أخي قف لي قليلا، انزل لي عن فرسك، اكشف لي عن صدرك ونحرك.
2: فقبلته في صدره ونحره، ثم وجهت وجهها نحو المدينة وقالت:
0: السلام عليك يا أمه يا فاطمة، ها قد نفذت الوصية وردت الأمانة وسلمت الوديعة.
1: وأية أمانة وأية وديعة وأية وصية؟
0: إن أمي فاطمة الزهراء عليها السلام قربتني منها ساعة وفاتها وقبلتني في صدري ونحري وقالت:
3: هذه أمانة، هذه وديعة، هذه وصية، بنيتي زينب، إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا بأرض كربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني.
2: فبكى الحسين عليه السلام وبكت زينب معه، فجاء النداء:
3: وولداه، ولدي حسين قتلوك وما عرفوا من أمك وأبوك.
2: فرد الحسين أخته والقذف المعركة وقاتل الأعداء، فحمل على الميمنة وهو يرتجز:
4: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار.
2: ولا زال يقاتله

0: 마유잔 일곱 와욕 새롭게 군문 갔다 갔다 하면 아는 사람이
1: 아날 호세인 옵노 아리 아라이투 알라 안타니 أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي
0: ألم يزل يقاتلهم حتى جعلهم بطل فصاح عيسى
2: ويحكم أتدرون من تقاتلون هذا ابن الأنزع الفطين هذا ابن قتال العرب احملوا عليه حملة واحدة وإلا أفناكم عن آخركم
3: فحملت عليه الألوف وازدحمت عليه الصفوف وافترقوا عليه أربع فرق فرقة بالنبال فرقة بالحجارة فرقة بالرماح فرقة

0: كذلك إذ رماه أبو الحسوف بحجر ملعون فوقع في جبينه. فبان بياض صدره فأقبل السهم المثلث فوقع في قلبه. الله أكبر.
1: اللهم إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره،
2: ثم انحنى على قربوس فرسه وأخرج السهم من قفاه الشريف فانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده على الجنح فلما امتلأ الدم رمى به إلى السماء، ووضع يده على الجرح الثانية فلما امتلأت طخ به رأسه ولحيته وقال:
1: هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مغضوب بدمي.
2: فجعل الحسين يتمايل على فرسه حتى سقط على الأرض. أيوة حسينا وإماما وفجيعتا.
1: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله.
0: ثم جعل يجمع التراب كالوسادة فيضع خده عليها ويناجي ربه، وجعل يئن أنينا يقطع القلوب.
1: يا قوم وحق جدي أنا عطشان.
3: عطشان يا حسين، عطشان. من ينتدب للحسين فيريحنا من أنيه؟
2: فابتدرت إليه الأعداء، وكانوا كلما اضطربوا رمقهم الحسين بنظره فيولون هاربين.
4: يا ابن سعد، يا ابن سعد، مر الخيل والرجال أن تهجم على مخيم الحسين، فإن كان به قدرة على النهوض نهض فإنه صاحب غيرة وحمية، وإلا فأنا الذي آتيك برأسه.
2: فهجم الجيش على المخيم. يا غيرة الله، يا رسول الله. فتصارخت النساء وروعت الخيل الأطفال، فتوجهت زينب سلام الله عليها إلى التل الزينبي وقالت:
5: ليت السماء

على الأرض. ليت الجبال تدكدكت على السهل. ليتني كنت قبل اليوم عمياء. ليتني وسدت الثرى ولا أرى جسمك مجدلا بالعراء. اليوم مات جدي المصطفى. اليوم مات أبي المرتضى. اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء. اليوم مات أخي الحسن المجتبى. يا بقية الماضين وثمال الباقين، من أبي حسين؟ نور عيني حسين، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله.

0: موتي.
1: يا شيعة آل أبي سفيان، يا آل حرب حزب الشيطان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم غربا كما تزعمون.
2: ما تقول يا ابن فاطمة؟
1: أنا الذي أقاتلكم، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وجهالكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا.
2: لك ذلك، إليكم عن حرم الرجل واقصدوه بنفسه، فلأمري هو كفء

0: على قضائك وبلائك يا رب، لا معبود سواك يا غياث من لا غياث له، يا دائما لا نفاد له، يا محيي الموتى، يا قائما على كل نفس بما كسبت، احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين.
1: وظل كذلك حتى أشيع عليه، وما أسرع أن انحدرت له أخته زينب من أعلى التل وهي تقوم مرة وتقعد أخرى، حتى وصلت إليه فهوت بنفسها على جسده وجعلت تقول:
2: أنت الحسين أخي، أنت ابن أمي، أنت ابن والدي، أنت كهفنا، أنت حمامي، أنت رجانا.
1: ولم يسمع للحسين جوابا، إذ أن الشفاه الذابلة والعيون الشاخصة جعلته مشغولا بنفسه عن روح قلبه زينب.
2: أخي بحق جدي، لا ما كلمتني، وبحق أبي أمير المؤمنين، إلا ما خاطبتني. يا حشاش مهجتي، كلمني يا شقيق روحي.
0: أخير كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، فبالله عليك إلا ما سكنت وسكنت.
2: وويلاه يا ابن أمي، كيف أسكن وأسكت وأنت بهذه الحالة تعالج سكرات الموت؟ روحي لروحك الفداء، نفسي لنفسك الوقاية.

0: بعدك حيني ابن الخارجي.
1: من أنت الجالس على صدري؟ فقد أوهيت كبدي.
0: أنا شمير بن ذي الجوشن الضبابي.
1: وماذا تريد؟
0: أريد حزا أحرق.
1: ويلك، أما تعرفني؟
0: أنا أعرفك حق المعرفة. أنت الحسين بن علي، أمك فاطمة، وجدك محمد المصطفى.
1: فإذا عرفت هذا نسبي وحسبي، فلما تقتلني؟
0: لأخذ الجائزة من يزيد.
1: أيهما أحب إليك، الجائزة من يزيد أم شفاعة جدي يوم القيامة؟
0: دانق من الجائزة أحب إلي منك ومن شفاعة جدك.
1: فاسقني قليلا من الماء.
0: والله لا تذوق من الماء قطرة واحدة حتى ترد الحامية وتشرب من حميمها.
1: بل أرد على جدي رسول الله ويسقيني بكفه شربة روية. ولكن اكشف لي عن لثامك. صدق جدي رسول الله فيما قال.
0: وما قال جدك يا حسين؟ وما قال جدك؟
1: إن جدي كان يقول لأبي: يا علي، يقتل ولدك هذا رجل أبقع أبرص، يشبه الكلاب والخنازير.
0: يشبهني جدك بالكلاب والخنازير؟ والله لا أكبنك على وجهك وأذبحك من خفاك أشد لعذابك.
2: وبرزت النساء من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وللوجوه سافرات وبالطويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات والشمر جالس على صدري ومولغ سيفه على نحره قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسه.

يا سائلاً

هل جهزوا لقتيل مات ممتحني؟ أجبت

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: سبحان الله.

الحمد. الله أكبر الله أكبر.

صلى الله عليه وآله وسلم.

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث

يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. العفو العفو العفو. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

तो किस किस की न याद आई हुसैन।

किसे देखेंगी कासिम है ना अब्बास अकबर।

Alonas, Aishia Yunim Shab, Shame Gari Baunas, Aishia.

غرى الناس جسم علي أكبر أنذر بي يا برى الناس أيشي شاب شامي غريب برى الناس جسم حسين عريان أنذر بي يا برى الناس رحم الله من قرأ الفاتحة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين الزين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جاف الكاذب وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقت. محمد وآل محمد صلوات.
1: اللهم صل على

उस वक्त सदा आपको देता था दिलावर, आए उस वक्त सदा

0: ابا محمد وال محمد صلى الله عليه
1: وسلم. نعره تكبير، نعره رسالات، نعره حیدری، لبیک یا حسین،
2: لبیک یا حسین،
1: لبیک یا
2: لبيك يا
1: حسين،
2: لبيك يا
1: عباس،
2: لبيك يا زينب،
1: اللهم اقرا سورة المباركة الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: الشر من الذي أتى من بعدنا؟
1: إني سمعت أن جيش شعبث بن ربعي جاء بجيش مهيب.
0: نعم، وقد قيل معه 4000 فارس.
1: 4000؟ نعم.

0: شيء لتقلق بسرعة. أسرع حي.
1: أيها أسرع.

0: نعم يا شبح.
1: ما حل بشغل من الدرس؟ ألم يرسل لنا بكتاب إنه يأتي بأخذ العلاج الخالص؟
0: نعم، ربما تلك الرايات وهي للشمر.
1: نعم هو ذلك جيشي، إنه شمر بلد الجوشة.
2: مرحبا بشمر.

هيا فالجرائد بانتظارنا. من منكم سيفرح الأمير؟ هيا تحركوا واسرعوا.

0: الحمد لله بما هو أهله، والثناء له بما هو شأنه، والصلاة على رسوله المصطفى وآله النجباء. أما بعد، أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم علي. آمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم. أيها الناس، انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فوالله ليس بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة؟
1: أولا تنزل على حكم بني عمك فتحقن بذلك دمك ودم أهلك وأنصارك؟
0: لا يا ابن الأشعث، لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة.

فاصطف الجيشان، وقدم سيد النور ولده كأول فارس من أهل بيته للمبارزة. وكان فتى حسن الوجه، طويل القامة، سخيا شجاعا.

0: حمل على القوم وحيدا، فنشر الضوء بين صفوف الظلام مرتجزا.
1: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جمعكم أو تغمد البوارق.

0: قتل الله قوما قتلوك ما أجرأهم على الرحمن وعلى رسوله وعلى انتهاك حرمة رسول الله. بني علي، على الدنيا بعدك العفا.
1: هكذا مضى علي الأكبر، شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا، ولم ينس التاريخ وقفته بجانب النور وإحقاق الحق.

وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر إليه الحسين اعتنقه وبكى، ثم أذن له فبرز كأن وجهه شقة قمر، وبيده السيف وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان، فمشى يضرب بسيفه.

فانخطع شسع نعله اليسرى وأنف ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان فوقف يشد شسع نعله وبيناه على هذا إذ شد عليه عمرو بن سعد ابن نفيل الأجدي وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته وطاح الغلام يا عماه وأمه واقفة بباب الخيمة تنظر إلى وهي مدهوشة فأتاه الحسين وضرب قاتله فاتخاها بالساعد فأطنها من المرفق وصاح صيحة عظيمة سمعها العسكر

جات عمتا تصيح الله أكبر مبارك بين سابعين ألف جابه عن الحل بدم الرأس حنه بدال الشمع بين الشاب زبه

0: فلم يكن للظلام من سبيل إلا منع الماء عنهم ليحاول إضعافهم. وبعد 3 أيام من العطش لم يستطع حامل لواء النور صبرا بعد مقتل إخوته وأولاد عمه وأخيه، وهو يسمع صوت الأطفال ينادون العطش، وكان آخر من بقي مع سيد النور.
1: سيدي يا أبا عبد الله، هل من رخصة؟
2: يا أخي، أنت صاحب لوائي، وإذا مضيت تفرق عسكري.
1: سيدي يا ابن رسول الله، قد ضاق صدري وسئمت من الحياة، وأريد أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين.
2: فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من المال.

ذهب حامل اللواء مغضبا مغيرا، كأنه الأسد الغاضب والنمر الواثب قائلا مرتجزا. أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، فاثبتوا اليوم لنا يا كفرة لعترة الحمد وآل البقرة. أقاتل القوم بقلب مهتدي، أذب عن سبط النبي أحمد، أضربكم بالصارم المهندي حتى تحيدوا عن قتال.

0: لسيدي إني أنا العباس ذو التودد نجل علي المرتضى المؤيد.
1: لابد أن أصل إلى الهام.

0: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعد أولى كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. والله لا ذقت الماء وسيد الحسين عطشان.
1: ويحكم، احملوا عليه حملة واحدة وحولوا بينه وبين الخيام.
2: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أوارى في مصاليت اللقى، نفسي لنفس المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أخدو بالسقى، ولا أهاب الموت يوم الملتقى.
3: وكان يرتجز ويقول:
0: قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار.

0: أخي يا أبا عبد الله، أغثني يا نور عيني. الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. ما تريد أن تصنع يا أخي؟ لا ترجعني إلى الخيام واتركني في مكاني. وعدت حبيبتي سكينة بالماء. أما كان خير الرسل أوصاكم بنا؟ أما نحن من نجل النبي المسدد؟ أما كانت الزهراء أمي دونكم؟ أما كان من خير البرية أحمد؟ لعنتم وأخزيتم بما قد جنيتم، فسوف تلاقوا حر نار توقد.
1: هكذا مضى قمر العشيرة، وساقي العطاشة أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام.

0: وبعد أن مضى فرسان النور بقي سيد النور وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، وكان لديه الطفل الرضيع وقد جف لسانه من العطش، فأقبل به إلى القوم راجيا له شربة من الماء.
1: يا قوم، قد قتلتم أخي وأولادي وأنصاري، وما بقي غير هذا الطفل وهو يتلظى عطشا من غير ذنب أتاه إليكم.
2: إنه
3: حفيد وعلي،
4: لا ترحموه،
2: إنه طفل.
5: يا حرملة، اقطع نزاع القوم.
1: هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى، اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. إلهي، إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا.

0: فتهيأ سيد النور إلى قتالهم بعد أن يائس من نصحهم وبث النور في قلوبهم، فخرج إلى القوم شاهراً سيفه، مجرداً قناته، مرتجزاً قائلاً:
1: أنا ابن علي الخير من آل هاشم، كفاني بهذا مفخراً حين أفخر، وجدي رسول الله أكرم من مشى، ونحن سراج الله في الأرض يزهر، وفاطم أمي من سلالة أحمد، وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر.

0: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير.
1: ويحكم أيها الحمقى، اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، احملوا عليه هيا.

نحو المخيم بذلك الصهيل. فلما نظرنا النساء الى الجواد مخزية والسارج عليه ملوية خرجنا من الخدور على الخدود لا طماط وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات والى مصرع الحسين مبادرات فواحدة تحنو عليه تضمه.

البيض شعرا واخرى تفدي واخرى تقبل واخرى على خوف تلوذ بجنبي

اليسار وضربه الحسين في حلقه وضربه آخر على عاتقه وطعنه سنان بن أنس في ترقوته ثم في بواني صدره ثم رماه بسهم في نحره وطعنه صالح بن وهب في جنبه. ولما اشتد الحال بالحسين عليه السلام صنع له وسادة من التراب ووضع رأسه

مالي رب سواك. بعد ذلك خرجت العقيلة زينب وهي متجهة إلى أخي الحسين. وهي متجهة قالت ولدادة ولدادة طويت لي العركة.

تنادي وقف الزينة على التلت نادي وياني وقعد يا سلوى تنادي قالت يا خويا يا خويا دارت علينا الأعادي ورحلك بعد

أنت ابن أمي، أنت ابن والدي. ثم نادت محمدا وأبتاه وعليا وجحفراه وحمزة، هذا حسين بالعراء صريع بكربلاء، مسلوب العمامة والرداء. ليت السماء اطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكتكت على السال، ثم نزلت من التل ودنت من أخيها الحسين، ثم نزلت من التل واتجهت إلى أخيها الحسين عليه السلام تبحث عنه، أخيها الذي قطعته السيوف والرماح. ولما نظرت إليه وجدته ملطخ بالدماء ملقا على الأرض، يقبض يمينا ويمد شمالا والدم يسيل من جراحاته، فنادت: أنت الحسين؟ أأنت أخي؟ أأنت ابن أمي؟ أأنت نور بصري؟ أأنت مهجة قلبي؟ أأنت حمانا؟ هذا. والحسين لا يرد عليها لأنه كان مغشيا عليه، ولما رأته على هذا الحال كاد أن يغشى عليها. قالت: أخي، بحق جدي رسول الله، إلا ما كلمتني، بحق أمي الزهراء، إلا ما أجبتني، يا ضياء عيني كلمني، يا أخي كلمني. ثم بكت وصاحت: واويلا.

الرسول وسل برحل قرة عين البتول. فتراكضن بنات الزهراء وأخوات الحسين من خيمة إلى خيمة من خيمة إلى خيمة عندما أضرمت النار في الخيام وصارت النار تضرب في الخيام. أيوة إماما وحسينا وكأن

0: وجت تحرق بخدري نار البلخيم شبت بصدري وصيح عنكم ولا ارد منكم اجواب
1: ياب يا ياب غدت زينب تصيح الغوث يا ياب بويا علينا الحق يا حيدر داحي الباب قالت داحي الباب داحي الباب يا بو

رهجمت خيل امي خويا سكنه ورقيه سكنه ورقيه وقدامي تفر سكنه ورقيه خويا ينغر علي ينغر علي غريبه ولا ولي ينغر علي تقول لي حسين عنا

المن راحت يا حسين عن تعنت خيلهم حرقت خيل يا حسين عن المن راحت يا حسين عن تعنت خيلهم حرقت خيل خويا ما حد رحمنا ما حد رحمنا بناتك فرن وما حد رحمنا.

0: خويا ويوم اخوتي هشد بالي
1: خويا بسدي هذني بسدي هذني بناتك لاذني بسدي هذني لحقيني جني يصيح انا عم لحقيني جني خويا حيرة حيرني حيرة حيرني يا خويا شلون

خويا ومحيرة شلون وحيدة بلا ولي ومحيرة شلون أطفي النار لو لم اليفرون.

وعلى قمر العشيرة أبي الفضل العباس، السلام عليك وعلى عقيدة الطالبيين زينب، السلام عليك منا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، ونسأل الله عز وجل أن يدفع البلاء عنا وعن بلادنا وعن جميع المؤمنين، وأن يعجل في فرج مولانا صاحب الزمان.

الكبرى وفي كل ميدان وساحة، فتسمع صوتنا من أعماق قلوبنا تملأ في عروسنا سيخاف.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فقد قال إمامنا الرضا عليه السلام: يا ابن الشبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد،
0: فإنه ذبح كما يذبح الكبش. صلوا على محمد وآل محمد.

0: فإنه ذبح كما يذبح الكبش. صلوا على محمد وعلى محمد.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. Karbala wale shaheedon ke barabar kaun hai? Karbala wale shaheedon ke barabar kaun hai? Jisne 900 zakhm khaye usse badhkar kaun hai?

जिसमें नबी है खूने शे खूने नबी।